هاي هاي يا انجينير باي دا تونا ها سوك جلس كي دي داو بالكلا سي زون سرو جي تاي كي منانا منانا بس سوك ناس سوي دي سايدو دا واسه كلا كلا تم كلا كلا تم دا سي وي كنا ميش پسين سي دا خبر كي سارو شي كنا ميدو جي پروگرام شي او كي كنا جي بالكلا رجنگي پروگرام شو كاپ شمو شي لاي وشي او سونگ ها در بني وري تو سو بالكل مستر پروگرام شي كله وني سونگ هر بدلا شي او ورثرا ورثرا بهذا بهذا بهذا مننا بهذا مننا